0: كانوا فينبئهم بما كانوا يعملون وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية
1: ambil balik la in jaatuhum ayah
0: la in

0: فما يسئركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون ونقلب أفئدتهم أبصارهم ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون.
1: Terima kasih kepada Mak Long kita. Okey. Kita terus untuk pemanggil yang kedua, Ustaz.
2: Yang kedua, sila.
1: Hello, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Ya, yeah, tu Tony.
3: Ha.
1: Tony dah sini dah Tony.
3: Dah.
1: Okey, baik-baik. Silakan Tony.
3: Betul betul ni, bahasa betul dah.
1: Okey, baik. Sila Tony. Baik,
2: sila.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. ولو شاء الله ما أشركوا وما
1: جعلناه. Macam mana kau slow ni, Tok Nik?
3: Hmm.
1: Kau slow ni, kau mana ni?
2: Makan jauh.
1: Ah, jangan jauh kan dengan ganggang tu.
3: Walau sya'allahumma asyraku wa ma ja'alnaka alaihim hafidhu wa ma anta alaihim biwakil. فلا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوهم بغير علم كذلك زين

من رجعون ثم إلى ربهم مرجعون فينبئهم بما كانوا يعملون فأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية لا يؤمن

0: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله
1: فيسبوا الله عدوا بغير علم
0: فيسبوا الله عدوا بغير علم

0: وَتَقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ
1: وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ
0: وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ
1: أول مرة

0: كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. وقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية. الآية الثانية.
1: لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها
0: قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة
1: كما لم يؤمنوا به أول مرة.
2: Boleh sini.

ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها. قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاء. لا يؤمنون. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به.

وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم إنا نسألك بأنك أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يا الله Tuhan pemberi taubat kepada hamba-hambanya. Kami bertadarruk kepadamu agar diampunkan kesalahan-kesalahan kami sepanjang hari ini. Sekiranya engkau tidak mengampuni kami, nescaya tergolonglah kami dari kalangan orang-orang yang rugi. Ya Allah, yang maha pengampun lagi maha penyayang, besarlah harapan kami engkau jadikan peakhiran hidup kami pada hari ini dengan limpahan rahmatmu, keluasan hidayahmu dan kemuliaan taufikmu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi

الصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وعيتها اليوم من شريعتك سر أزان solat yang akan didirikan. Kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji ini.

الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا شريك له لا إله إلا هو إله

وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا وارحمنا وتب علينا واهدنا ونور إيماننا وآتنا من لدنك رحمة وثوابا وهيئ لنا من أمرنا رشدا. يا الله، hambamu datang dengan harapan seribu mengintai-ngintai ampunanmu terhadap dosa yang lalu. Terimalah taubat kami kepadamu, kami merayu. Terimalah penyesalan kami kepadamu, kami mengadu. Ilahana lasna lil jannati ahla.